الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، الإمام رحمه الله keluarkan di dalam al-jami' dari sahabiyah Zainab bintu radhiyallahu anha, di mana Zainabullahu anha mengatakan bahwa pernah suatu malam salatu wassalam terbangun dalam keadaan wajah